الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إذ قال جل وعلا في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا معاشر المسلمين سيدنا جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Rabbi yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang paling tinggi di antara kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah kesehatan jasmani kita. Sehat adalah derajat tertinggi dari rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Karena buktinya, tikar di rumah kita jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kasur di rumah sakit. Karena buktinya, kamar ruangan yang sempit di rumah kita jauh lebih nikmat ketimbang ruangan di rumah sakit. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat. Karena sesungguhnya kesehatan ini akan menjadi pertanyaan di antara pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita di yaumul akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 10 surat turun kepada Rasulullah. Berikutnya Al-Qur'an terhambat untuk turun kepada Rasulullah. Beberapa saat Qur'an tidak

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إذ قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وشدد شملهم ومزق جمعهم إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فرب

قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم، الله العظيم، الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.